0: مع مدينة السجاد. كابيرا مع الوحيد اللي عنده سجاد من كل بلدان العالم، الأوروبي، البلجيكي، الألماني، البلغاري، الروماني، الأفغاني، العجمي، الصيني والباكستاني. استفيدوا من الجران بازار بمدينة السجاد تابيراما.
1: You have been listening to the Tsetse Fly Middle East radio program. Tune in next month for more. Thank you very much.
2: Resonance Extra. Resonance Extra. Resonance Extra. Resonance Resonance Extra. Extra. Resonance Resonance Extra. Extra. Resonance Resonance Extra. Extra. Resonance Resonance Extra. Extra. Resonance Resonance Extra. Extra. Resonance Resonance Extra. Extra. Resonance Resonance Extra.